0: يعلمون.
1: ما شاء الله.
0: بشيرا ونذيرا.
1: بشيرا تبقى.
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: أحسنت.

0: آذاننا
1: وفي آذاننا
0: وفي آذاننا وقر
1: وقر ada qalqalah
0: وفي آذاننا
1: وفي banyak
0: وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر

0: وقرآنا عربيا لل لا الله أكبر تأثر
1: أمي بلي قرآنا itu
0: كأسي كتاب تعوان تعلم تعلم كي لقي
1: ما بلي سي لقي بلي

0: يعلمون.
1: لا بشيرا
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
1: وقالوا

0: أنما إلي أنما
1: أبي بلي يوحى يوحى بلي يوحى depan sikit sepatah satu perkataan.
0: Oh. Sorry, minta maaf Ustaz. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
1: فاستقيموا أمي إذا تغير فاستقيموا إليه
0: فاستقيموا إليه واستغفروه
1: أقوي
0: وويل للمشركين صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
0: ni mak kat meja sebab baca Ustaz dia ada kat sini boleh
2: tumpang sekali
0: Makcik Mahasa.
1: Makcik Mahasa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makcik Mahasa.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Makcik. Ha.
3: Tok nak tumpang belajar nah.
1: Ha, boleh ha. Tok lah.
3: Okey, ya. Sila tok. Nak tumpang.
1: Ah, insya-Allah. Silakan tok.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ha.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله
3: هذا أفتك أنا آمين
1: تدوى كأتو كيتوي
3: تنجيل من الرحمن الرحيم
1: باقوي
3: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا
1: قرآنا عربيا
3: ambil Quran
1: ambil kutuh itulah tidak kena bantah balik awal jauh sangat ambil Quran عربيا لقومي يعقلوا يعلمون
3: قرآنا عربيا لقومي يعلمون
1: بشيرا
3: نذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
1: طب تو

0: ترجعون إليه.
1: تغي
0: وفي بليه ذا
1: أولي
0: وفي آذاننا
1: وفي بنيا
0: وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب
1: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل طبي
0: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
1: ما قوي تطوي قل إنما
0: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم
1: يوحى إلي
0: أنما إلهكم إله واحد
1: باقوي أمي بلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه

0: ما شاء الله.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
0: ما شاء الله.

0: يعملون.
1: طب وإيه؟ لا
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: ما شاء الله.
0: إنما
1: يوحى إلي سأزول نبقى بجانب يوحى

0: الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
1: Hello, Gati.
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: ما شاء الله.
0: وقالوا قلوب